0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدنية
8: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
7: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

0: بودكاست
1: عدنيه
0: كاني كاني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: Guide.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.

0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع،
5: كل مستمع.

0: بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: دافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

سأغفر ولو كان الذنب عظيما، ولو كانت ضربات الخذلان كبيرة، لا شيء يقتحم سيادتنا. نحن من نمنحهم الفرصة لصنع تلك الهوة بداخلنا، فليس كل عابر يشعل الضوء، بعضهم يطفئ مصابيح الأمل فينا ويمضي دون أن ترهقه شناعة تلك الظلمة التي لحقت بنا. ولكن الأمل يشتعل بكياني عندما أغفر، حتى وإن كان المسلوب من خفق روحي سأغفر. ولو كانت الكلمات خجلة من حمل أنين مشاعري حين لا أنطق بشيء سأغفر، حتى يرفعني الإحسان على أجنحة من النور. ومتى كان الدرب حالكا كانت الأرواح عطشة لشعاع العفو في أفئدة الغافرين سأغفر، لينير الحق طريقي إليها، وحتى لا تثقلني كلمات العتاب بحروفها الثكلى وحرقة ليت توجع وجواب لو يؤلم. إن ذابت المحبة في تنور قالوا وقلنا سأغفر، لأن رداء الصفاء يناسبني وجو النقاء خلقت لأحياه بملامحي وقلبي سأغفر، لأن الحقد يجرد النفوس من إنسانيتها وفطرتها السليمة سأغفر. عندما يشح بين الناس قول يغفر الله لي ولك، وسأروي أرض مغفرتي بعفوي وتسامحي وحب الخير للآخرين. لا شيء ينزع منا عنوة، نحن من نفرط كثيرا حين نحسن الظن بمن أساء لنا أكثر من مرة، وحينما نغرس بذرة الثقة في صدور لم تسقى بماء المغفرة أبدا سأغفر، لينبت في رياض روحي سمو السماحة والإخاء، وحتى أتفيأ ظلال الهدى في أوردتي كنقاء يشف السلامة زلالا وشهدا سأغفر، حتى تفوح من نفسي رياحين الصفو عبقا يملأ الأنحاء أريجا ومسكا دائما وأبدا سأغفر، دائما وأبدا سأغفر. كلمات صفاء الفقيه.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.

0: والجودة. يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.
4: نفسي من الناس المجروحة.
3: عدن الزائد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: الشغل متأخر قوي، أنا مش عاجبني اللي حاصل في المشروع ده.
2: ولا أنا كمان عاجبني.
3: أنا بقى مش عاجبني الموضوع ده من أساسه.
1: وده ليه بقى إن شاء الله؟
3: معلش يا طارق بيه، يعني هي كتبت في وشك لمؤاخذة.
1: إيه؟ عرق الجدعانة نقح عليك؟
3: مش مسألة جدعانة، أصلاً أنا جدعانتي لغيتها لما الناس استغلتها. أنا بتكلم في الأصول. الصراحة عيب.
1: البزنس ما فيهوش عيب يا موسى.
3: لا فيه. ما تزعلش مني يا طارق بيه، انا جاي لك سكة ودغري.
1: والسكة والدغري بتوعك دول ودوك لحد فين؟
3: ودوني انه ما يصحش تفتح مصنع ملابس.
2: ليه يا بوزو؟ هو مصنع الملابس بقى عيب؟
3: عيب. عيب لما يحط مناخيره في شغلان تابوه. طب ما تحط ايدك في ايده يا اخي وتكبروا المصنع بتاعه.
1: ونزرع في غير ارضي ليه يا بوزو؟
3: وانت ايه وابوك ايه؟ ما هو واحد.
1: لا مش واحد. انا اسمي ايه؟
3: طارق بيه.
1: وهو اسمه ايه؟
3: عم الحاج فكر.
1: شفت؟ يبقى مش واحد.
3: يا عم الناس اتك على المنطق، هو عنده مصنع وانت هتعمل هنا مصنع اخوه، يعني انتوا الاتنين هتلعبوا في نفس الملعب. طب لو جه على سكتك هيكون ايه الشوف؟
2: انا ما فهمتش ولا كلمة من اللي قالها.
1: باختصار كده يا سيبا، هو قصده لو المصالح بيني وبين بابا اتعرضت هعمل ايه؟
3: برنس. صدق الله، للعلم بالنور.
1: اللي جاي على سكتي يا بوزو هفرمه.
3: بس ده يبقى
1: مهما كان هو مين.
3: خبر اسود على الزمان. ابوك. تصدق يا ليفا، طريق بيه ده بيتنفس رجولة، بيحرق عيش وملح. اصيل اصيل يعني.
4: يا لهوي، ده لو كان شافك كان الموضوع باظ من اوله.
2: الحمد لله.
4: ده تلاقي ثروان. بقولك ايه، انت متأكدة ان امك لسه نايمة؟ يعني مش قاعدة قدام الكاميرات؟
2: ما تقلقيش، انا لسه سألة الناني عليها.
5: اتفضل.
4: انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ انت حتة اوفيس بوي، انا بس اللي اقول اتفضل. اتفضل. شفتي اتفضل بتاعتي؟ تحسيها كده طالعة من رئيسة مجلس ادارة فعلا.
6: قلتلي انك عايزاني في اجتماع منفرد. خير؟
2: طب مش تقعد كده عشان نعرف نتكلم؟
6: ما عنديش مانع.
2: شوف يا أستاذ ثروت، رغم انك وعدتني ان اللي حصل في الشركة مش هيوصل لمامي، بس انا ما عنديش اي ثقة في ضميرك المعصفر.
6: فعلا ضميري واجعني قوي، انا كده بخون مبادئ العصفرة.
2: وهو ده بقى اللي قلقني.
6: ليكي حق تقلقي، انا فعلا متردد جدا في الموضوع ده، حيران مش قادر اخد قرار.
2: انا حسيت بكده برضو، عشان كده جبتك وقلت لازم اساعدك.
6: لا، ده قرار شخصي وصعب ان حد يساعدني فيه.
2: تمام، على ما تفكر وتاخد القرار ارجوك تقبل مني هدية بسيطة.
6: لا هدية في التوقيت ده اوعي تكون رشوة.
2: لا، رشوة ايه؟ دي بدلات، بدل تفتيح مخ.
6: افتكرتها رشوة.
2: لا اعوذ بالله. ممكن تغمض عينك الاول؟
6: الحركات دي بتبقى في الهدايا الجامدة. اهو غمضت عليا يا ستي.
2: تمام، مد ايدك بقى لقدام.
6: ايدي لقدام؟ خليني اخمن. ايدي شكل الهدية ساعة.
2: برافو عليك، عبقري. ممكن تفرد الايدين الاتنين جنب بعض؟
6: الاتنين؟
2: ايوه، ما هي الساعة دي سبيشل، بتتلبس في الايدين الاتنين.
6: في الايدين الاتنين؟ يا الاختراعات يا جدعان. وادي ايديا الاتنين. هي الساعة مالها قفشة في ايدي كده ليه؟
2: لا ما تقلقش، دي بس على بال ما تطبع. ممكن تفرد رجليك بنفس الطريقة الاتنين جنب بعض؟
6: وايه علاقة رجلية بالساعة؟
2: ما هو احنا جايبين ساعتين، واحدة ساعة يد والتانية ساعة رجل.
6: هم اخترعوا كمان ساعة رجل. يا سلام.
2: امال ده احنا هنبسطك قوي.
6: وادي يا ستي رجلي اهي. اي دي ضيقه اكتر.
2: ما تقلقش هتطبع هي كمان. افتح عينك بقى كده.
6: الله، ايه ده؟ بتكلبشوني؟ هو انتوا فاكرين لما تعملوا كده هتقدروا تسكتوني؟ لا يا هانم، انا عمري ما هسكت. صوتي هيفضل عالي وهيوصل مهما حاولتوا تسكتوا.
2: ده بقى هيساعدك ان صوتك ما يبقاش عالي. حسنى دخليه حمام المكتب عشان لما مامي تصحى ما تشوفوش في الكاميرات.
5: منور يا باشمهندس اياد.
7: ده نورك الله يخليك.
5: لا صحيح منور فعلا.
7: الله يحفظك.
5: مش قادر اقول كفاية نورك عليا.
7: وبعدين بقى الله ينور عليك يا سيدي.
5: دخلتك علينا كانت دخلة تفرح.
7: الله يخليك متشكرين.
5: الدخلة كده تحس انها.
7: لا معلش استأذنك بقى عشان ارد على التليفون.
8: هو تليفون مهم؟
7: والله حتى لو مش مهم هرد عشان اخلص من الوصلة دي.
5: اصلي كنت عايز اقولك بس ان دخلتك علينا كانت دخلة شوم.
8: الواد ده من ساعة ما حط رجليه في الشركة وكل حاجة اتخربطت.
5: الحاجة الوحيدة اللي مطمناني ان دي قرارات الاستاذة حسنى رئيس مجلس الادارة. وانا كل ثقة ان قرارات الاستاذة حسنى قرارات حكيمة وسليمة وعظيمة.
8: تعبيط يا دياك. انت بتطمن لحسنى؟ دي تمثيلية.
5: تمثيلية مش تمثيلية. مين اللي قاعد على الكرسي؟
8: حسنى.
5: اذا وجب التطبيل لحسنى، وذلك استنادا لكتاب فن التطبيل الراسي لمن يجلس على الكراسي.
8: وانتوا عملتوا للتطبيل كتب؟
5: امال يا استاذ ده التطبيل ده علم.
8: واحد يقول للتطبيل علم والتاني يقول للعصفرة مبادئ. ده انتوا شركة ما يعلم بيها الا ربنا.
9: يا ساتر هد حيلي على ما دخلته الحمام. ده تقيل قوي.
2: طمنيني بس الاول حطيتي له اكل؟
9: وهو ياكل ازاي يا فرحه واحنا لازقين بقه بالبلاستر؟
2: وانا مالي بقى، ياكله ويشمه ويتفرج عليه، المهم ضميري يبقى مرتاح.
9: يا سلام على الضمير.
2: ميرسي.
9: وعموما حاضر يا ستي هطلب له وجبه ليمون معصفر عشان دي اكيد اكلته المفضله. انا بس نفسي افهم ايه فايده اللي احنا عملناه في ثروت ده؟ ما هو اول ما نفكه هيروح يحكي لامك على كل حاجه، ولا احنا بقى هنفضل ربطينه طول العمر كده؟
2: لا مش طول العمر ولا حاجه، انا عايزاه يفضل كده لحد بكره بس. واوعدك اوعدك انه بكره مش هيفتح بقه تاني.
9: ايه ده انت بتعملي كده ليه؟ لا ما توصلش الاكل يا كندا.
2: اكل ايه يا هبل انت؟ انا اللي هعمله هضرب بيه عصفورين بحجر واحد، هقطع كل وسائل الاتصال على شويكار، لا هيبقى فيه كاميرات ولا ثروت هيوصل لها اي حاجه.
9: لا افهمها بقى.
2: هتفهمي كل حاجه بكره.
9: طب هنعمل ايه في اخينا اللي قاعد بره ده؟
2: اسكتي بقى عشان هموت واطلع له. مش قادره اتخيل ان بينه وبينه 5 متر بس، ومش قادره ابقى معاه.
9: لا اهدي كده وتبطي لحد ما نرستق الموضوع صح، بدل ما تطبل فوق دماغنا.
2: اديني مبطوطه اهو.
10: هو ايه اللي موقفك بره يا باش مهندس؟
7: والله كنت بتكلم في التليفون.
10: طب ما تتكلم جوه احسن تستهوى.
7: استاذه حكمت انا حابب احكي لسعادتك حكايه كده كان دايما ابويا بيحكيها لي في البلد.
10: ايوه كده خلينا ناخد على بعض وتحكي لي واحكي لك. يلا احكي.
7: الحكايه ان كان في ديك كان متعلق في الشجره وهيقع، والوقعه دي كانت هتجيب اجل. جه بقى ديب وقال له نط سيب نفسك وما تخافش انا هلحقك. الديك قال له ابعد بس انت عني وسيب ضربه الدم تلهفني.
10: وبعدين
7: خلاص خلصت
10: كده. خلصت. الله قصه جميله كلها حكم ومواعظ ومعاني.
7: والله اول المعاني دي بقى انك تسيبيني في حالي وتسيبي ضربه الدم تلهفني انا.
11: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: Thank you guys.
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.
5: You guys honestly so amazing.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: أنا إيمان الإمام ودي الاسبتال. من حوالي 250 سنة كتب أحد الفلاسفة السويسريين قصة جده بعد ما فقد بصره بسبب المرض، اللي رجع يقول إنه بيشوف أشكال وأشخاص وأضواء وألوان واضحة جدا، بس للأسف كل المشاهدات دي كانت مش حقيقية، مش موجودة غير في دماغ المريض ده. الحالة الطبية اتسمت على اسم الفيلسوف، وبمرور الوقت تم التأكد أنها مش حالة جده العجوز ده لوحده، وإنما حالة متكررة بين المرضى المصابين بمشاكل في الإبصار. دي كمان طلعت حالة شبيهة جدا بحالة الهلاوس السمعية اللي بتتكرر عند مرضى فقد السمع، واللي منهم موسيقيين أقروا بأنهم ألفوا سيمفونيات كاملة بوحي من الهلاوس اللي أصابتهم. المرضى دول مش بينكروا مرضهم زي مرضى الأنزوجنوزيا اللي حكينا عنهم في حلقة سابقة، دول واعيين جدا بمرضهم ومفزوعين من اللي شايفينه وسمعينه، وخصوصا ان الأطباء كانوا بيأكدوا تمام صحتهم العقلية والنفسية. والسؤال هنا، الهلاوس دي جاية منين؟ وهل بتصيب المكفوفين او الصم بس؟ يعني لو شخص سليم لسه بيشوف لكن ما بقاش في حاجة يشوفها، شخص بيسمع لكن ما بقاش في حاجة يسمعها، يحصل إيه؟ وثائق طبية كتير وصلت لنا من أوائل القرن التسعتاشر كانت بتوصف حالات الارتباك اللي بتصيب بعض الأشخاص اللي بيتعرضوا للعزلة لفترات طويلة، زي البحارين اللي بيسافروا منفردين أو مستكشفين المناطق القطبية والكهوف أو الجبال أو الصحاري، وإزاي بعد فترة بتبدأ تتجسد لهم أشكال وأضواء ويسمعوا أصوات أو حتى يحسوا بحاجات بتلمسهم، وتفسرت قصصهم دي على إنها تواصل روحاني أو ما وراء الطبيعة. لكن أول محاولات منظمة لإيجاد تفسير علمي كانت في خمسينيات القرن العشرين، لما بدأ أطباء مخ وأعصاب وعلماء نفس على رأسهم دونالد هب اللي ترشح لجائزة نوبل، تجارب يعرضوا فيها بعض الأشخاص الأصحاء نفسيا وعقليا لحالات من الحرمان الحسي، غرف ضيقة مظلمة أو مضيئة إضاءة ثابتة، معزولة عن الصوت وعن البيئة الخارجية، الشخص لابس أغطية في أطرافه كلها علشان ما يحسش بملمس أي حاجة محيطة بيه، مع اختلافات بسيطة بين التجربة والتانية. المهم إن حواس الشخص يوصلها أقل قدر من المثيرات حواليه. في كل التجارب كان الأشخاص بمرور الوقت بتبدأ تظهر عليهم علامات التوتر وعدم الراحة، يبدأوا يكلموا نفسهم أو يغنوا لمجرد كسر السكون، لحد ما تبدأ تصيبهم الهلاوس. هلاوس بسيطة زي فلاشات نور أو أشكال ألوان في الفضاء، أو هلاوس معقدة، منهم اللي شاف غابات مليانة حيوانات، منهم اللي شاف بشر لونهم أصفر ومظاهرة عاملاها نظارات شمس، منهم اللي سمع طيارات حربية فوق راسه واللي حس بألم شديد في دراعه كأنه اتضرب بالرصاص، منهم اللي حسوا إن عقولهم بتسيب أجسامهم وتسبح حواليهم في الأوضة. بعض الاضطرابات النفسية دي كانت مطابقة لحالات تعاطي أنواع من المخدرات. أنت ممكن بعد كده تتمسك علشان قافل على نفسك وقاعد لوحدك شوية. واحد من الأطباء الرائدين في المجال ده جرب يخلط الاتنين ببعض، عزل نفسه وأخد LSD علشان يشوف إيه الدماغ اللي هيعملوها مع بعض. المشكلة ما وقفتش عند الهلاوس وبس، لما كانوا بيتسألوا في مسائل حسابية بسيطة أو يطلب منهم تقليد تشكيلات بالمكعبات أو يكرروا كلمات، كان بيظهر تدهور واضح في قدراتهم العقلية مقارنة بقبل التجربة. ده لما كانوا بيسألوهم عن آرائهم في وجود القوى الخفية والأشباح والشياطين، كانوا بيظهروا مصدقين في وجودها وحاسين بالخوف من ظهورها حتى بعد نهاية التجربة بأيام طويلة. قناعتهم بحالها كانت بتتغير، وده ما بيفرقش قوي لو كنت شخص بتحب التجديد ولا بتميل للهدوء. أكتر من 3/4 اللي تعرضوا للحرمان الحسي من أي مؤثرات بصرية عن طريق تغمية عينيهم في تجربة في جامعة هارفارد، ظهرت لهم الهلاوس البصرية في خلال ساعات محدودة، 3/4. أقولك كمان، انت مش لازم تتحط في وضع السسبنس بتاع القفازات والأوضة المقفولة والنظارات المظلمة. في الخمسينات لما لاحظت القوات البحرية البريطانية ان الاشخاص اللي بيشتغلوا في متابعة شاشات الرادار اللي وظيفتهم بس انهم يرصدوا اي تحركات غريبة كانوا بيفوتوا حركة غواصات ضخمة مش معقول يكونوا مش شايفينها، حطوا الموظفين دول في تجربة قدام شاشة بتتحرك عليها نقطة في خط مستقيم، والطلب منهم يبلغوا لو لاحظوا ان النقطة دي نطت من مكانها. المتخصصين لاحظوا أن تركيز الموظفين كان بينهار بعد نص ساعة بالكتير من كتر الملل. ده أدى أنه يتم اتخاذ قرارات بتقصير مدة الشفتات اللي بيشتغلها كل موظف. ده غير ملاحظات شبيهة تسجلت في الوثائق الطبية عن تشتت انتباه الطيارين وسواقين الشاحنات اللي بيمر عليهم وقت طويل مش شايفين فيه أي مشهد غير الطريق الثابت بدون أي تغيير. إنك تشتغل شغلانة رتيبة مملة ده فعلاً ممكن يلخبط دماغك، والموضوع مش مجرد زهق أو هلوسة أو شوية لخبطة في عقلك. مجموع النتائج القاسية جداً لتجارب الحرمان الحسي أدت مثلاً بالأمم المتحدة سنة 2011 إنها تنادي بمنع كل أشكال الحبس الانفرادي مهما كانت التهمة، وده لأن العزلة المشددة لأي بشر تعتبر وسيلة تعذيب حقيقية وبتتعارض مع أي هدف لتقويم وتصحيح سلوكه. هوضح لك تاني علشان لو مش واضح، انت مش لازم تبقى أعمى أو متغمية عينيك تماماً علشان دماغك تخرج عن السيطرة. انت ممكن جداً تبقى شايف بوضوح بس شايف حاجة ثابتة مش مثيرة كفاية. احنا كنا فاهمين ان علشان تحس بحاجة خارجية أي حاجة دماغك محتاج يستقبل الإشارة بتاعتها من البيئة اللي حواليك ويتعامل معاها، يعني تشوف حاجة فالمنطقة المسؤولة عن معالجة معلومات الإبصار تنشط وكذلك باقي حواسك. والمفترض إن في غياب أي مؤثرات خارجية المناطق دي يكون نشاطها أقل، لحد سنة 2000 لما لاحظوا العلماء في جامعة أكسفورد زيادة نشاط المنطقة المسؤولة عن معالجة البيانات البصرية في المخ بعد ساعة واحدة من حرمانها من أي ضوء. نشاطها كان بيزيد لما ما بيبقاش في حاجة تنشطها. وفي 2006 في جامعة ديوك اتسجل نفس الملاحظة بالنسبة للمنطقة المسؤولة عن البيانات السمعية، كانت بتنشط أكتر في حالات غياب أي أصوات. الأعجب لو الحرمان الحسي ده طول، في المكفوفين من وهم أطفال مثلا ظهر أن المنطقة المحرومة من البيانات البصرية دي بقت تعالج بيانات مش بتاعتها أصلا، بيانات مش بصرية، بقت تتعامل وتنشط مع بيانات صوت ولمس. تخيل إننا في الوقت اللي بنسعى فيه كأشخاص ومجتمعات بشدة للاستقرار والنظام الثابت والروتين، أدمغتنا تقريباً ما بتسعاش لنفس الهدف. دماغك لو ملقاش اللي ينشطه ويلخبطه بيلخبط نفسه. بعض الاعتراضات على التجارب دي كانت إنها مش تجارب حرمان حسي حقيقي. النور مثلاً حتى لو ثابت يعتبر حاجة مجهدة جداً لأعصابنا. الحر والبرد، الجاذبية الأرضية تعتبر مؤثر حسي أجهزتنا العصبية مضطرة تتعامل معاه كل ثانية من حياتنا بدون توقف. حرمان حسي حقيقي يعني تانك مية في درجة حرارة جسمك تطفو فيها بدون مجهود، معزول عن أي ضوء أو صوت أو ريحة أو طعم، وساعتها بس هتبقى النتيجة مش سلبية شنيعة زي ما حصل في تجارب الخمسينات. دي ممكن تبقى عملية استرخاء وتعالج القلق والأرق والصداع وتحسن الإبداع والتركيز وتعالج الضغط العالي، وبدل ما تبقى حرمان حسي تبقى العلاج بتحجيم المؤثرات البيئية أو ريست. طبعاً الدراسات لسه قليلة ومتفرقة ومحيرة في نتائجها شوية، بس البزنس ما بيسيبش فرصة. النهاردة تقدر تخوض تجربة عزلة في مركز استجمام بتكلفة 35 يورو في الساعة الواحدة. علشان يبقى السؤال، تقفل على نفسك ولا تفتح كل البيبان؟ كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سريع يعني ما فيش احسن
1: هك هك اتموسفيري
2: يا فؤادي تعسي والله
3: فوق
4: انت
5: بقى
4: خالص
5: حاطه في

0: شوية خزر فرق شوية
1: وملالي أحتمي بحما
2: برا حين يسأل بدي
3: ترام بعد زي بعد ما ينقل رب الوليدة
4: ومشي حاول يخلق ترام
3: مشي كود تراي ترام
5: فكر فلاش باك بتاع ابو فيش بي وقتها انا مش هصوروك باشا بالباسيك

0: front of the plane, and she told me, I
1: Right, the Thomas Fair.

0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.

0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد والذي نتحدث فيه في أسرار الفاتحة عن هذه السورة العظيمة وعن الحكم والأسرار العظيمة التي أودعها الله جل وعلا في هذه السورة. حينما تتأمل في تفاسير في كتب تفسير القرآن الكريم للعلماء، تجد أن كل عالم يبحر في مسار عظيم من مسارات أسرار هذه السورة ومبانيها العظام. وذلك نحاول في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن نبين شيئا من هذه الحكم والمعاني من أجل أن نسير على ما أمر الله عز وجل به. كما نعلم أن أعظم دعاء دعا به العبد ربه جل وعلا في هذه السورة العظيمة هو أن يهديه الله جل وعلا للصراط المستقيم. وحتى يستقيم العبد على الصراط المستقيم فلا بد أن يسير على أمور عظيمة. أول هذه الأمور وقد بيناها، اليقظة، أن يكون لدى العبد يقظة في قلبه ويقظة في عقله، يقظة إذا سمع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يحتاج القلب أن يقوم ويحتاج العقل أن يقوم وهو يستمع إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا طردت اليقظة الغفلة من القلب والعقل فلا بد للعبد بعدها من الفكرة، وهو أن يحدق بقلبه إلى الصواب الذي يريده، ثم بعد ذلك يحتاج إلى علم يعرف به الحق من الباطل. فإذا تيقظ وتفكر وكانت لديه البصيرة فإنه يحتاج بعد ذلك إلى العمل، وهو القصد، لأن العلم أحيانا يكون وبالا على صاحبه، فليس كل علم يكون نافعا. فالسحر علم، كما قال الله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالعلم الذي ينفع هو العلم الذي يكون معه العمل، فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا لم يكن العبد عاملا بعلمه فإنه يكون وبالا عليه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: والله ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به، والله ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة، لئلا يحاسبني الله جل وعلا على علم لم أعمل به. فهذا من ورعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن العبد بحاجة أن يسير إلى الله جل وعلا وأن يقصد ربه سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم له كتاب عظيم نفيس، اسم هذا الكتاب طريق الهجرتين. يقول: الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان العبد يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ثم وسع العلماء رحمهم الله فقالوا: الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة. لكنه قال رحمه الله: العبد بحاجة إلى هجرة دائمة، وهو هجرة قلبه إلى الله بشهادة أن لا إله إلا الله وما فيها من إخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول لهذه الكلمة، وهناك هجرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل عملا إلا على وفق سنته، ولا يتبع خطوة إلا على وفق شريعته، لأن كل عمل لم يكن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. في صحيح البخاري ومسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبد بحاجة إلى هذه الهجرة، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يهاجر من نفسه ومحبوباتها إلى الله وما يحبه سبحانه وتعالى، يهاجر من نفسه ورغباتها إلى ما يحبه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان تقديم محبته قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. وهكذا يجب أن يكون المسلم في سيره إلى الله. وليسير العبد في هذا القصد، في قصد سيره إلى الله، إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يبتعد عن عوائق السفر. هناك ما يعوق القلب في سيره إلى الله، هناك حجاب بين القلب وبين الله جل وعلا. هذا الحجاب ذنوب ومعاصي وكفر وإعراض عن الله. حتى يشعر العبد بطعم الإيمان ويشعر كما قال بعض السلف: والله إن لفي سعادة، كما قال بعض السلف: والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. أهل الجنة في نعيم أفضل من هذا. حتى تستمتع بهذا النعيم لابد أن تزيل هذا الحجاب، وأن تقبل بكليتك إلى الله جل وعلا، وأن تجعل قلبك وفق ما يحبه الله ويحبه رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عوائق السفر كثيرة. هناك العوائد التي يعتادها الناس من اتباع للهوى ونحو ذلك، هناك العلائق، المال، النساء، الدنيا علائق يتعلق بها العبد تحول بينه وبين الله، وهناك عوائق تحجب العبد عن ربه سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيلها بإذن الله جل وعلا. تأمل معي في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان يقف خطيبا في الناس يعظهم ويبشرهم وينذرهم، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيتفرغ لعبادة ربه جل وعلا، ويقول عليه الصلاة والسلام كما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم يأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيكون من أكثر الناس عبادة، لكن العبادة على قصد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ثلاثة من الشباب إلى داره فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي، كيف كان النبي يعبد ربه، فأخبروا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم رأوا أن عبادة النبي أقل منهم. كيف ذلك؟ قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الآخر: وأنا لا أكل اللحم. وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر. وفي رواية قال الثالث: وأنا أقوم ولا أنام. ثم قالوا: أينا يكون من رسول الله؟ يقول: نحن أكثر عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له المكانة العالية. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث قال عليه الصلاة والسلام: أما إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يحتاج العبد إلى اعتدال في حياته حتى يكون سيره إلى الله عز وجل على وفق ما يحبه الله ويحبه رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. القصد حتى يكون صحيحا فإن له دوافع، فالقصد يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية. لاحظ، يقول الذي يقصد الله جل وعلا يحتاج إلى ثلاثة أشياء. يحتاج أن لا يتوقف. العبادة ليست لها موسم وتترك العبادة كما يظن البعض في قول الله جل وعلا، يقول لك: أنا تركت العبادات وسقطت علي عني الفرائض. لماذا تسقط عنك الفرائض؟ قال: لأنني وصلت إلى مرتبة اليقين. والله جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنا وصلت إلى هذه المرتبة، فتجد أنه يستحل المحرمات ويستحل ويترك الواجبات ويبتعد عن فرائض الله وينتهك حرمات الله، لأنه وصل إلى اليقين. وهذه للأسف موجودة في بعض الطرق والمناهج التي يدعي صاحبها أنه يسلك في ذلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العبد بحاجة إلى أن يسير بلا توقف، أن يسلك طريق القصد، طريقه إلى الله لا يتوقف حتى يدركه الموت، لأن هذا معنى اليقين. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعظم الناس عبادة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ما زال يعبد ربه ويذكر خالقه إلى آخر لحظة في حياته، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه عليه الصلاة والسلام أكثر الناس عبادة لربه جل وعلا. إذن من يسير في طريقه إلى الله لا يتوقع والله أنه يسير مرحلة ويتوقف، لا، هو يتدرج حتى يجد نعيم الجنة في الدنيا قبل أن يجدها في الآخرة، فلا يتوقف. الذي يوقف الإنسان في سيره إلى الله يوقفه الشهوة، يوقفه الهوى، يوقفه الكسل، توقفه الدنيا، توقفه الأموال، يوقفه الشيطان في سيره إلى الله جل وعلا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في إذا جاء رمضان قال صفدت مردة الشياطين، قيل للإمام ابن القيم كيف تصفد والناس يعصون الله في رمضان؟ قال رحمه الله إن الذي يدعو الإنسان إلى المعصية ثلاثة: الشيطان، الهوى، وقرناء السوء. فالشيطان في رمضان صفد، لكن النفس الأمارة بالسوء والهوى لا زالت تحيك المؤامرات على صاحبها، بل والله إن البعض بنفسه الأمارة بالسوء قد يفوق وسوسة الشيطان، كما قال بعضهم يقول: وقد كنت من جند إبليس فغدا بي الدهر فأصبح إبليس من جندي، لأنه أصبح يأتي بطرائق وبأمور لا يعني أكبر مما توسوس به الشياطين، كما يذكر الشاعر هذا الأمر. لذلك على العبد أن يسير في طريقه إلى الله جل وعلا بلا توقف. ما الذي يعينه على أن لا يتوقف؟ أولا القرناء الصالحين أهل الخير والصلاح الذين قال الله جل وعلا عنهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الأصحاب الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر: إن وجدوك ضالا هدوك، وإن وجدوك مخطئا قوموك، وإن وجدوك مصيبا أعانوك وأثنوا عليك حتى تسير إلى الله جل وعلا. ما أعظم صحبة الصالحين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. احرص على صحبة الصالحين، احرص على صحبة الذي يذكرك بالله، احرص على صحبة من يعينك على الصلاة، احرص على صحبة من ينهاك حتى عن الكلام البذيء، احرص على صحبة من تستفيد منه في دينك ودنياك. الصاحب ساحب والطبع سراق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على بلوغ طاعته ورضوانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

بشط الغسق الورد في خده يذكر بالشفق والمفرغ اللمع بشط الغسق صوت الطبيعة فيه يسبح من خلقه صوت الطبيعة فيه تسبح من خلقه.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

شكيت ما بي بايع جز لساني لو شكيت ما بي بايع جز لساني ابتسم للناس وانا مجروح ظاني

ونوزع حناني إنني محتار أشوف الوقت ثاني إنني محتار أشوف الوقت ثاني.

Soje. Rabbi Abdul. Rabbi Nezer. Rabbi Abman.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: كأني معاه كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية إف إم، ثقة تستحقها.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77116900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: ايه الاخبار يا دكتور؟
1: والله مش عارف اقول لك يا عماد.
0: انا عارف الدخله دي. احكي.
1: تحليلك ما بين ان في مشكله في هرموناتك.
0: هرمونات انا؟ لا انا احنا جامدين قوي ونعجبك. معلش.
1: قطعت حاجه؟
0: نعم.
1: عماد تعرف الدغري قطعت حاجه؟
0: ازاي بس يا دكتور؟ انا شاب رياضي يعني. مش عاجبك يعني ولا ايه؟
1: انا اقصد بتضرب حاجه، ادويه، حقن، حاجه كده، حاجه كده.
0: العادي يعني بتاع الجيم.
1: اللي هو ايه؟
0: طبيعي يعني يا دكتور، امين دكه.
1: هو ده اللي عمل لك كده؟
0: عمل ايه؟
1: عمل لك خلل في الهرمونات.

هل يمتلك الرجال هرمونات أنثوية؟ وهل تمتلك النساء هرمونات ذكورية؟ أنا الدكتور آدم بطايني وحلقتنا اليوم عن الهرمونات الجنسية. في عام 2014 كانت دوتي تشاند على موعد مع الشهرة، هاي العداء الهندية الحائزة على ميداليتين ذهبيتين في بطولة آسيا لألعاب القوى للناشئين في تايوان، على وشك بدء مستقبل واعد كبطلة أولمبية. دوتي استعدت جيداً، هاي اللحظة المنتظرة لأي رياضي، والشهرة كانت بالفعل من نصيبها، بس مش بسبب أدائها المميز أو ميداليتها الأولمبية، لكن لأنها منعت من المشاركة، وكان السبب مثير للاهتمام. مادة وجدت في تحليل دم دوتي بتركيز أعلى من المسموح في قواعد المنافسة. ممكن تسأل نفسك وشو الجديد؟ تعاطت دوتي المنشطات وتم إيقافها كما حدث مع كثير غيرها، لكن حالة دوتي كانت مختلفة. المادة المتهمة في دمها هي مادة كيميائية طبيعية، لكن الرابطة المنظمة رأت أنه نسبتها العالية في دمها بتخل بتكافؤ الفرص. لكن عشان نفهم قصة دوتي نحتاج نعود قرن وربع إلى الوراء. صعب نفهم بدقة إيش اللي دفع هذا العالم أنه يفعل ما فعل، لكن تاريخ العلم تغير بعد تجربته. في يونيو من عام 1889 قرر تشارلز سكوارد أنه يجري تجربة على نفسه. حقن نفسه بسائل صنعه بنفسه من مزيج من السائل المنوي ودم الخصي الوريدي وسائل الخصية المستخلصين من الكلاب وخنازير غينيا. سكوارد في 72 أعلن أمام الجمعية البيولوجية في باريس نتائج التجربة الفريدة. شعر في اليوم التالي مباشرة بزيادة ملحوظة في قوته البدنية والذهنية، حتى أنه زال الإمساك المزعج اللي كان يلازمه، وكأنه وجد إكسير الحياة. نتائج مذهلة من طبيب وعالم مشهور. بدأ الأطباء يوصفوا هذا المزيج بالفعل اللي أجده أنا وأنت مقزز بالتأكيد. وصفوا لحالات مختلفة، ولأكثر من 40 سنة لم يكن العلماء يعرفوا ما هي المادة الفعالة في هذا الإكسير، حتى تمكن كارولي غيولا ديفيد وفريقه في عام 1935 من استخلاص هاي المادة. ولأنها هرمون تفرز الخصيتين أو التستس، أطلقوا عليه تستوستيرون، ووقتها تعرف البشر أخيراً على هرمون الذكورة. يمكن مش جديد عليك أنه هذا الهرمون بيحدد صفات الذكور، وهو المسؤول عن نمو أعضائهم التناسلية عند البلوغ ونمو شعر الجسم وتوزيعه، وبحسب كثير من الأبحاث هو أيضاً المسؤول عن الرغبة الجنسية. أما إذا كنت من مرتادي صالات الجيم فربما بتعرف أنه أيضاً له علاقة بالنمو العضلي، عشان هيك بتعطاه بعض الرياضيين على هيئة حقن من أجل تضخيم كتلتهم العضلية بسرعة. لكن هذا قرار خطير سواء على الصحة الجنسية والإنجابية وبالأخص على صحة القلب، عشان هيك ترتفع نسبة حالات الذبحة الصدرية وقصور الشرايين التاجية في الرجال عن النساء. لكن هناك شيء ما بتعرفه على الأغلب، إنه التستوستيرون بيلعب دور مهم في عمليات الأيض وبيعزز تكوين كريات الدم الحمراء وبيحمينا من الأنيميا أو فقر الدم. صحيح إنه بينتج في الخصيتين بالأساس، إلا إنه يفرز أيضاً من قشرة الغدة الفوق كلوية. هذا الكلام بيدفع البعض للاعتقاد المنطقي بأنه زيادة التستوستيرون يعني زيادة في صفات الذكورة، مش هيك؟ رغبة جنسية أكبر مثلاً، شعر أكثر في الجسم، عضلات أضخم، على حسب. أحد الأشياء المؤكدة هو أنه زيادة في أحد منتجات التستوستيرون هو الـ DHT هي المسؤولة عن الصلع، وأنه العلاج بالتستوستيرون الخارجي في بعض الحالات بيرفع نسبة هرمون الأنوثة في الدم. ارتفاع نسبة الأستروجين في الرجال بعد العلاج بحقن التستوستيرون، هذا هو عنوان الدراسة اللي نشرت في الدورية الأمريكية لصحة الرجال عام 2014. الورقة درست بيانات 34 ألف رجل عولجوا بالتستوستيرون بين عام 2009 و 2014 في مراكز خاصة بالولايات المتحدة. الموضوع مش بالغرابة هاي في المجال الطبي، لأن التستوستيرون الزائد بتحول في الجسم لأستروجين هرمون الأنوثة عبر إنزيم اسمه الأروماتيز، أي أنه ما بين هذول الهرمونين خطوة كيميائية واحدة وتحول واحد منهم إلى الآخر شائع داخل الأنسجة. الدراسة أكدت أن الرجال المعالجين نادراً ما أصيبوا بأعراض زيادة الأستروجين، لأن خطة العلاج كانت تتوقع هذا الشيء. لكن المثير للاهتمام في النتائج كانت علاقة نسب الهرمونين بالدم بالرغبة الجنسية. وجدت الدراسة أن ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة في الرجال مش مرتبط بانخفاض الرغبة زي ما هو متوقع، بل العكس هو الصحيح. نعم، كانت الرغبة قليلة في حالة انخفاض هرمون الأنوثة. الرجال عندهم تستوستيرون وعند المرأة أستروجين، هذا الشيء مفهوم، لكن الحقيقة هي أن الهرمونين موجودين في الرجال والنساء معا، وإنما بتختلف النسب. فالأستروجين عند الرجال له أدوار مهمة في نمو العظام وصحتها مثلا، لكن زيادته خطيرة، ممكن تسبب كبر حجم الثدي أو التثدي، كما ممكن تضعف الخصوبة والأداء الجنسي والرغبة المصاحبة له، وممكن يحدث ذلك كأثر جانبي لبعض الأدوية
وفي الاضطرابات الهرمونية كما يحدث في تليف الكبد. أما المرأة فعندها تستوستيرون طبيعي، ما زال دور المحدد غير محسوم، لكن الأبحاث بتأكد أهميته للنمو وللصحة العقلية والمزاج والتفكير والتعامل مع الألم، ولكن زيادته بتمنع التبويض وممكن تسبب العقم. ورغم أنه العلم الحديث ما زال حاجز عن فك شفرة علاقة الأستروجين الدقيقة بالرغبة الجنسية عند الرجال، إلا أنه من المؤكد أنه هناك فرق بين الهرمونين الطبيعي وذلك الموصوف كدواء خارجي. كما أنه نسبة التستوستيرون إلى الأستروجين هي العنصر المهم، مش النسبة المطلقة لأي منهم. هو توازن طبيعي، ولا يمكن أن نلوم رجل على أستروجين في دمه ولا امرأة إن وجدت تستوستيرون زائد عندها. مثل دوتي، هل تذكرون العداء الهندية؟ دوتي تشاد كانت ضحية ارتفاع نسبة التستوستيرون في دمها، وهون نحكي عن الهرمون الطبيعي. كانت الرابطة الدولية للاتحادات الرياضية قد وضعت ضوابط جديدة منذ مايو 2011 تمنع مشاركة النساء في المنافسات الرياضية إذا زادت نسبة التستوستيرون عندهم عن 10 نانومول لكل لتر. ما حدا بيدري بالضبط كيف تحددت هاي النسبة الدقيقة، وبتفرض عليهن العلاج بتخفيض نسب الهرمون إذا حبوا المشاركة، الأمر اللي رفضته دوتي، مما أدى لحرمانها من المنافسات الرياضية. لكنها ما استسلمت، فراحت لمحكمة التحكيم الرياضي بدعوى أنه هاي الضوابط عنصرية وبتفرق بين الرجال والنساء، وبتستهدف المصابات بارتفاع التستوستيرون بدون أي ذنب. أما تعامل المحكمة فكان أكثر إثارة للاهتمام. طلبت من الرابطة ببساطة توفير دليل علمي معتد فيه على أنه تجاوز هاي النسبة المحددة له تأثير إيجابي على أداء الرياضيات، ولما لم تقتنع بالدليل المقدم من الرابطة قررت في حكمها تعليق العمل بهاي الضوابط لحين توفير الدليل. أما دوتي فعادت لتنافس في سباقات العدو، وكان آخر إنجازاتها الميدالية البرونزية في سباق 200 متر في دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة بال 2019. وكفينا أن نعرف أن الهرمونات الجنسية ببطليها الأساسيين التستوستيرون والإستروجين متوفرة في كل من الرجل والمرأة. وفي هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة في جسم الإنسان نحاول نفكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

Guys, sing this for me one more time.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: أنا كالإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم ومع موجب من موجبات الجنة. هل من مشمر إلى الحج وهو لم يحج بعد؟ أتدري لماذا يا من ندعوك للحج فلم تحج وأنت قادر؟ أنك ما شمرت للجنة على الحقيقة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رضينا. ألا ترضى أن تكون تلك الحجة هي التي تبلغك أعالي الجنان؟ إنها رحلة الأشواق،

يستجيبون. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع أن بعض الذين لا يستطيعون إلى الحج سبيلا يتولون وقلوبهم تتألم وعيونهم تهمل. الحج المبرور، المبرور الذي كان القصد فيه لله وحده، وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك لا تلوموا ذاك المشتاق الذي يتابع بين الحج والعمرة، لأنه يتابع بين الجنة والجنة. نعم، الله علق الحج على الاستطاعة، لكن كثير منا مستطيع، والدليل أنه لو دعي إلى رياض الأرض وإلى خضرة الأرض وأنهار الأرض لاستجاب، ولو دعي إلى جنة عرضها السماوات والأرض لبحث عن عذر حتى يقعد ويترك الرحلة لله. إنها رحلة الحب، إنها رحلة التوحيد، إنها رحلة الحج، إنها الرحلة إلى جنات النعيم. وإني أنادي من هنا ذاك الزوج وذاك الابن التي تبكي أمه وذاك تبكي زوجته، تريد أن ترى البيت الحرام، أن تحج وتكمل البيت أو أن تحج وتكمل أركان الإسلام، فلا يستجيب ويضع دون الوصول إلى مكة العراقيل. إنك تضع في طريق الجنة عراقيل. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فدعوة إلى ذاك الذي لم يحج البيت الحرام وهو قادر أن يحج، أقول حجوا قبل أن لا تستطيع أو تحجوا. عاد بعض الحجيج من حجه فمات، أتدري ذاك الذي مات لا يحاسب، لا يحاسب إلا عن الذنوب التي وقعت من بعد حجته، لأن الحج يرد الحاج إذا كان الحج مبرورا، كالطفل الصغير الممهود في حجر أمه وذاك لا ذنب له. والله إنها رحلة. لا تلوم ذاك الذي يمشي سنوات طوال ويبيع ويشتري ويجمع المال ليكري نفسه حتى يصل إلى البيت العتيق، فإن هناك تسكب العبرات، وهناك حول البيت تقال العثرات، وهناك يعود بعض عباد الله كيوم ولدته أمه. صدقت يا رسول الله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإلى موجب من موجبات الجنة قادم. فإلى هناك. مرحبا بكم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إن هذه الكلمة أكبر محفز للمجاهدين الذين كانوا يقودهم عليه الصلاة والسلام. كانوا في معيته، خرجوا من المدينة لا يريدون القتال، إنما يريدون العير، لكن لما قضى الله أمرا كان مفعولا حفزهم بأبي هو وأمي إلى شيء يجعل النفوس تشتاق، إنها الجنة. إذن من موجبات الجنة ومن أسباب دخولها الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله، لا في عصبية ولا قومية ولا غيرها، ولا تحت رايات عمياء، بل تحت قيادة ولي الأمر. قام عليه الصلاة والسلام فحفزهم، ومنهم عمير بن الحمام وغيره رضي الله عنهم الذين ألقوا التمرات. الجهاد في سبيل الله من موجبات الجنة. تأملوا في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو يحدو ويشدو في غزوة مؤتة: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. ما أعظم الشوق إلى الجنة يوم أن تحمل الروح على الكف. أليس الذي هو اشترى، الذي اشترى هو الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. ولذلك في الحديث الصحيح

ضمن الله لمن خرج أي من بيته، خرج في سبيله يرجو الأجر أن يعود إلى بيته بماذا؟ ضمن الله له أن يعود بالأجر، أن يدخله الجنة إذا كان قد خرج تصديقا بكلماته وبوعده أن يكون له الجنة. وفي الحديث الآخر الجنة تحت ظلال السيوف، وفي الحديث الآخر إن الله أعد في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. هذه 100 درجة لمن؟ قال أعدها الله للمجاهدين في سبيله، للمجاهدين في سبيله، إنها درجة يحبها الله ومنزلة يحبها الله من عبده. قوموا إلى جنة. وحنظلها الغسيل رضي الله عنه عندما سمع يا خيل الله اركبي خرج من عروسه، ولما يغتسل بعد غسلته الملائكة بين السماء والأرض. إذن نحن مع موجب من موجبات الجنة، لكنه للصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كيف رب الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يشتاقوا إلى الجنة وأن يخرجوا بأرواحهم يبيعونها في سوق الجنة لله رب العالمين. القائد محمد صلى الله عليه وسلم، والعقيدة عقيدة الحق، عقيدة الإسلام الصادقة الصافية، ما لوثتها هذه الأفكار النتنة. لذلك كان من دعائهم اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، رضي الله عنهم وأرضاهم.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، اليوم أقف معكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الذي وصفه جابر رضي الله عنه، وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بجابر يحدثنا عن تلك اللحظات التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، إذ جاء يوم أن ارتفع قائم الضحى وتقدم فأناخ راحلته عند باب المسجد، ثم دخل صلى الله عليه وسلم باب المسجد وبدأ بالطواف مبتدئا من عند الحجر الأسود. هناك وهو صلى الله عليه وسلم يبدأ طوافه من الحجر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فثنى رأسه وضم شفتيه وقبل ذلك الحجر، وسالت دموع الحب على خديه، بكى صلى الله عليه وسلم وهو يبدأ طوافه بتقبيل الحجر الأسود، بكى وهو ينظر إلى هذا البيت العتيق وقد أضحى خاليا من الأصنام، لا يذكر من حوله إلا الله عز وجل، بكى وهو يبدأ في شعائر هذا الحج، هذه العبادة العظيمة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام، يطوف حول البيت يلبي ربه ويوحده سبحانه وتعالى، وحق لمن قدر الله عز وجل له أن يكون من الحجاج ومن المعتمرين وممن يطوف ببيت رب العالمين أن يبكي وأن يذرف دموعه وعبراته وهو يطوف بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم حجه، تلك الحجة العظيمة بتلك الدمعات من عند الحجر الأسود، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم طائفا بالبيت ساعيا بين الصفا والمروة، منطلقا إلى منى، واقفا على صعيد عرفات، دافعا إلى مزدلفة، ثم نافرا إلى منى، ناحرا هديه صلى الله عليه وسلم، راميا الجمرات، منطلقا إلى البيت العتيق طائفا وساعيا بين الصفا والمروة، قد قضى حجه وقضى تفثه وأقبل على ربه ومولاه. أيها الأحبة، ما أجملها من لحظات، كثير هم الذين يتمنون أن يقضوا لحظة من اللحظات في ذلك المكان، يجمع أحدهم الدرهم والدينار، يجمع أحدهم ما جمعه من قوت لأبنائه، لا ليجعل لهم منزلا يسكنون فيه ولا دارا يأوون إليها، لا ليخلف من خلفه تركة تنفعهم، وإنما ليقصد تلك البقاع، هناك يحن الفؤاد وتشتاق القلوب لنظرة إلى بيت الله العتيق. كم من قلوب هفت إلى ذلك البيت وإلى تلك المواطن، خرج أحدهم مريضا لحج بيت الله الحرام، فلما اقترب من المدينة اشتد به المرض ونزل أصحابه من حوله، فلما نظروا إليه وإذ بمرضه يزداد وخشوا إنهم بقوا بجواره أن يفوتهم الوقوف بعرفات تركوه وانصرفوا، نظر إليهم وهم يولون، واستمع إلى حاد العير وهو يحدوها، ثم أبصرهم يتوارون في الأفق، فأنشد والمرض يفتك به: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا راقدا جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أجمل الأعياد، إنها تلك المشاعر وتلك الفرحة التي يفرح بها من وفق. هناك يطوف بالبيت العتيق ويسعى بين الصفا والمروة، يطوف بالبيت سبعا ليضع قدما ويرفع أخرى فتكتب حسنة وتمحى سيئة، هناك يسعى بين الصفا والمروة فيتذكر تلك المرأة المؤمنة هاجر رحمها الله يوم أن جاءت في هذا المكان وتركها زوجها إبراهيم مع ابنها الصغير الرضيع في واد غير ذي زرع،
ترك معهم شيئا من الطعام وشيئا من الماء وانصرف عنهم وهي تناديه في هذه الأودية: يا إبراهيم لمن تذرنا؟ فإذا به ساكت لا يتكلم. تقول له: يا إبراهيم، الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله. انتهى الماء وانتهى الطعام، وقامت المسكينة تسعى بين الصفا والمروة ترسل طرفها علها أن ترى أحدا من إنس أو مخلوق في هذا المكان يعينها ويعين صغيرها بطعام أو شراب. 7 مرات تصعد الصفا ثم تعود للمروة ثم تصعد الصفا، فلما آيست وانقطعت من أسباب الدنيا وتعلق قلبها بالله مسبب الأسباب، إذ بالملك عند قدمي الصغير يضرب الأرض فينبثق ماء زمزم، وهي تجمع الماء وتقول: زم زم زم زم. هنا في هذه الأماكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وخرج أنبياء الله إلى منى، وخرجوا بعد ذلك لعرفات. هناك في يوم عرفات دموع المحبين تسيل على الخدود في ذلك اليوم العظيم، خير أيام الدنيا يوم عرفات، ذلك اليوم الذي يدنو فيه الله عز وجل لأهل الموقف في عشية عرفة، ويباهي بهم الملائكة، ينظر إليهم وقد جاءوا من كل فج عميق، ينظر إليهم صغيرهم وكبيرهم، أبيضهم وأسودهم، جاءوا إليه بذنوب السنين، بسيئات كالجبال، فإذا برحمة الله في لحظة من اللحظات تجعل تلك السيئات هباء منثورا. يقول: يا ملائكتي، ماذا أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إنه ذلك الموقف التي يرفع فيه العباد حاجاتهم إلى رب الأرض والسماوات، من حول البيت ومن بين الصفا والمروة ومن صعيد عرفات ومن فجاج منى ومن جمع بمزدلفة ومن كل مكان. هناك للحجاج والعمار دعوة لا ترد، الحجاج والعمار وفد الله. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فمن كانت له حاجة رفعها هناك، مهموم ومكروب، مريض وسقيم، ذا حاجة يرفسك، وبلغنا تلك المنازل يا رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك.
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: تزو
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: ميسي على الحبايب
1: 88.9
3: حلوه وسكر في
1: الجسم
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
1: 88.9
5: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
1: عدنية FM

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مسي على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجيم
4: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
5: 88.9
6: اليوم اهم شيء الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
5: عادل يا اف ام

0: عالمية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها. لوران سيمون طالب جامعي بعمر 10 سنوات، الطفل البلجيكي اللي يسعى للحصول على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية ويخطط لدراسة الطب، يتمتع بمعدل ذكاء 145. ما هو معدل الذكاء أو ما يعرف بالآي كيو؟ وكيف يتم حسابه؟ وهل هو مقياس حقيقي لقدراتنا الذهنية؟ وهل الذكاء جيني بالوراثة أم مكتسب؟ خلونا نتعرف على قصة معدل الذكاء وما فيها. في البداية لازم نتفق على أنه لا يوجد تعريف معتمد عالمياً لمفهوم الذكاء، وهناك خلاف ونقاش كبير حوله، لكن الخيط المشترك بين تعريفات الذكاء هو أنه يتطلب عمل الجهاز العصبي وخاصة الدماغ والأعضاء الحسية بشكل سليم، كما أنه معظم التعريفات بتدور حول فكرة مهمة وهي قدرة الإنسان على التعلم من الأخطاء والتأقلم مع بيئات مختلفة. لكن رغم الاختلاف الواسع حول المفهوم، طورت عبر الزمن سلسلة من الاختبارات بهدف قياس الذكاء، وللأسف يوجد تاريخ مظلم لهذه الاختبارات كفكرة تحسين النسل المثيرة للجدل.
1: People have been murdered based on low IQ scores. They've been coercively sexually sterilized with low IQ scores. They've been prevented from coming into America because of IQ scores. They've been incarcerated, and many millions and millions of people more have had a decent education denied of them because of their IQ scores.
0: من أوائل العلماء اللي درسوا الذكاء في أواخر القرن 19 الإنجليزي فرانسيس جالتن. جالتن بعد قياسه للخصائص الجسدية للنبلاء استنتج أن الذكاء والقدرات الفائقة موروثة بنسبة 20% تقريباً، ليخرج على العالم بمصطلح تحسين النسل يوجينكس، اللي بيعتبر أنه يمكن تحسين البشرية من خلال تشجيع أفراد المجتمع الأكثر لياقة ذهنياً وجسدياً على إنجاب المزيد من الأطفال. سرعان ما اكتسبت أفكار جالتن شعبية خاصة في الولايات المتحدة اللي أسست لحركة تحسين النسل. هاي الحركة قامت بإجراءات مريعة لتحقيق أهدافها من خلال منع الأفراد الذين اعتبروا غير لائقين من إنجاب الأطفال، وغالباً ما تضمن ذلك تشريعات تسمح بالتعقيم القسري. وبين بداية القرن 20 حتى الثمانينيات تم تعقيم قرابة 70,000 أمريكي معظمهم من النساء في مستشفيات الأمراض العقلية والسجون.
2: Reports now show that patients were deceived. They were told that they would be undergoing a medical checkup, but instead they were experimented on and then killed in what's described as the beginning of gas chambers.
0: طيب كيف وصلنا لاختبار معدل الذكاء IQ؟ مع مطلع القرن 20 قدم الفرنسي ألفريد بيني بناء على طلب من الحكومة اختبارا عبارة عن سلسلة من الأسئلة تهدف إلى تمييز الأطفال اللي بيعانوا من صعوبات في التعلم أو يحتاجون إلى مساعدة خاصة. وصاغ بيني مع زميله ثيودور سيمون مفهوم العمر العقلي، وأصبح مقياس بيني سيمون أساساً لاختبار الذكاء الحديث. معدل الذكاء كان يحتسب عن طريق قسمة العمر العقلي على العمر الزمني ثم الضرب في 100، لكن الآن في الغالب يحسب عبر مقارنة درجاتك بمتوسط درجات الآخرين على نفس الاختبار. متوسط معدل الذكاء يحدد عند النقطة 100، ونتائج الأفراد على الاختبار تقع ضمن هامش زائد أو ناقص 15 نقطة من المتوسط. يرى البعض أن اختبارات الذكاء دقيقة بشكل معقول في توقع مدى أداء الشخص في بعض المواد الدراسية، لكنها غير قادرة على قياس القدرات الفنية والبيئية والعاطفية، كما أن معدل الذكاء IQ موثوق به إحصائياً أي للقياس الجماعي وغير موثوق به بشكل فردي. فعلى سبيل المثال تحتاج المهن ذات المتطلبات الفكرية مثل أساتذة الجامعات معدل ذكاء أعلى من المهن الأقل تطلباً مثل عمال النظافة. لكن على المستوى الفردي قد نجد عامل نظافة يمتلك في بعض الأحيان معدل ذكاء أعلى من أستاذ جامعي. عالم النفس في جامعة هارفارد هاورد غاردنر اعترض على فكرة الذكاء العام ووضع عام 1983 نظرية الذكاءات المتعددة. يرى غاردنر أن اختبارات الذكاء تقيس فقط الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي، فأضاف إليها 6 أنواع أخرى: الذكاء الموسيقي، الجسدي، البصري، الاجتماعي، الشخصي، وأخيراً الذكاء الطبيعي. وفقاً لهذا الرأي يوجد شخص أذكى من الآخر، بل مختلف عنه فقط. لنذهب للسؤال المهم، هل الذكاء جيني أم مكتسب؟ يرى العديد من الباحثين أن القدرات المعرفية التي تقاس باختبارات الذكاء ذات أساس وراثي في الغالب، لكن هناك القليل من الأدلة لدعم هذا الرأي. وحتى لو استطعنا تحديد جينات الذكاء، فإن افتراض أنها تعمل بمعزل عن البيئة غير صحيح. توفير بيئات مناسبة في فترات النمو الحرجة غالباً ما يكون له أثر عميق على الذكاء. تظهر بعض الدراسات على سبيل المثال أن النمط الغذائي يمكن أن يحسن الأداء المعرفي، وهذا الكلام يقودنا إلى ما يعرف بأثر فلين.
3: We got far more questions right on IQ tests than each succeeding generation back to the time that they were invented.
0: حسب أثر فلين، فإن التطور في البيئة والظروف التي نعيشها ومتطلبات العمل والحياة الأكثر تعقيداً كلها جعلتنا نرفع درجات الذكاء بمرور الوقت. من بين هذه الظروف تحسن التعليم وانتشاره، انخفاض عدد أفراد الأسرة، تطور الرعاية الصحية، تحسن التغذية. شكلت هذه النتائج تحدياً للادعاءات العنصرية حول معدل الذكاء، ولا سيما فكرة أن الاختلافات العرقية في نتائج الاختبار سببها وراثي فقط.
3: Blacks have gained at a faster rate than whites since World War II, certainly.
0: بالنتيجة يختلف مفهوم الذكاء من ثقافة إلى أخرى، ومن المجحف إطلاق أحكام مطلقة على القدرات الفكرية للأشخاص. معظم الدراسات الحديثة بيّنت أن البيئة اللي منعيش فيها تلعب دور مهم وكبير إلى جانب الجينات في معدلات الذكاء. لذلك منلاحظ الاهتمام الكبير اللي بتوليد دول متقدمة بالأطفال ونشأتهم عبر استخدام أساليب تعليم متطورة تكتشف ميول كل طفل ومهاراته بسن مبكرة. في حال أخذنا بنظرية أن الذكاء مكتسب، برأيك ما الذي يساعد على ارتفاع معدل الذكاء في بيئتك؟ وهي كانت قصة معدل الذكاء وما فيها.
4: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش. وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة.
8: استراحة الظهيرة
6: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوة الطازج، طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد يا عدن.
8: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوماً جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: الشغل متأخر قوي، أنا مش عاجبني اللي حاصل في المشروع ده.
2: ولا أنا كمان عاجبني.
3: أنا بقى مش عاجبني الموضوع ده من أساسه.
1: وده ليه بقى إن شاء الله؟
3: معلش يا طارق بيه، يعني هي كتبت في وشك لمؤاخذة.
1: إيه؟ عرق الجدعانة نقح عليك؟
3: مش مسألة جدعانة، أصلاً أنا جدعانتي لغيتها لما الناس استغلتها. أنا بتكلم في الأصول. الصراحة عيب.
4: البزنس ما فيهوش عيب يا بوزو.
3: لا فيه، ما تزعلش مني يا طارق بيه، أنا جاي لك سكة ودغري.
4: والسكة والدغري بتوعك دول ودوك لحد فين؟
3: ودوني إنه ما يصحش تفتح مصنع ملابس.
2: ليه يا بوزو؟ هو مصنع الملابس بقى عيب؟
3: آه عيب، عيب لما يحط مناخيره في شغلان تابوه. طب ما تحط ايدك في ايده يا اخي وتكبروا المصنع بتاعه.
4: وانا ازرع في غير ارضي ليه يا بوز؟
3: وانت ايه وابوك ايه؟ ما هو واحد.
4: لا مش واحد، انا اسمي ايه؟
3: طارق بيه.
4: وهو اسمه ايه؟
3: عم الحاج فكر.
4: شفت؟ يبقى مش واحد.
3: يا عم الناس اتك على المنطق، هو عنده مصنع وانت هتعمل هنا مصنع اخوه، يعني انتوا الاتنين هتلعبوا في نفس الملعب. طب لو جه على سكتك هيكون ايه الشوف؟
2: انا ما فهمتش ولا كلمه من اللي قالها.
4: باختصار كده يا سيبا، هو قصده لو المصالح بيني وبين بابا اتعرضت هعمل ايه؟
3: برنس. صدق الله، للعلم بنور.
4: اللي جاي على سكتي يا بوزو هفرمه.
3: بس ده يبقى
4: مهما كان هو مين.
3: خبر اسود على الزمان. ابوك. تصدق يا ليفا، طريق بيه ده بيتنفس رجوله، بيعرق عيش وملح. اصيل اصيل يعني.
5: يا لهوي، ده لو كان شافك كان الموضوع باظ من اوله.
2: الحمد لله.
5: ده تلاقيه ثروان. بقول لك ايه، انت متاكده ان امك لسه نايمه؟ يعني مش قاعده قدام الكاميرات؟
2: ما تقلقيش، انا لسه سأله الناني عليها.
6: اتفضل.
5: انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ انت حته اوفيس بوي، انا بس اللي اقول اتفضل. اتفضل. شفتي اتفضل بتاعتي؟ تحسيها كده طالعه من رئيسه مجلس اداره فعلا.
7: قلت لي انك عايزاني في اجتماع منفرد. خير؟
2: طب مش تقعد كده عشان نعرف نتكلم؟
7: ما عنديش مانع.
2: شوف يا استاذ ثروت، رغم انك وعدتني ان اللي حصل في الشركه مش هيوصل لمامي، بس انا ما عنديش اي ثقه في ضميرك المعصفر.
7: فعلا ضميري واجعني قوي، انا كده بخون مبادئ العصفره.
2: وهو ده بقى اللي قلقني.
7: ليكي حق تقلقي، انا فعلا متردد جدا في الموضوع ده، حيران مش قادر اخد قرار.
2: انا حسيت بكده برضو، عشان كده جبتك وقلت لازم اساعدك.
7: لا، ده قرار شخصي وصعب ان حد يساعدني فيه.
2: تمام، على ما تفكر وتاخد القرار ارجوك تقبل مني هدية بسيطة.
7: لا هدية في التوقيت ده اوعي تكون رشوة.
2: لا رشوة ايه؟ دي بدلات، بدل تفتيح مخ.
7: افتكرتها رشوة.
2: لا اعوذ بالله. ممكن تغمض عينك الاول؟
7: الحركات دي بتبقى في الهدايا الجامدة. غمضت عليا يا ستي.
2: تمام، مد ايدك بقى لقدام.
7: ايدي لقدام؟ خليني اخمن. ايدي شكل الهدية ساعة.
2: برافو عليك، عبقري. ممكن تفرد الايدين الاتنين جنب بعض؟
7: الاتنين؟
2: ايوه، ما هي الساعة دي سبيشل، بتتلبس في الايدين الاتنين.
7: في الايدين الاتنين؟ يا الاختراعات يا جدعان. وادي ايديا الاتنين. هي الساعة مالها قفشة في ايدي كده ليه؟
2: لا ما تقلقش، دي بس على بال ما تطبع. ممكن تفرد رجليك بنفس الطريقة الاتنين جنب بعض؟
7: وايه علاقة رجلية بالساعة؟
2: ما هو احنا جايبين ساعتين، واحدة ساعة يد والتانية ساعة رجل.
7: هم اخترعوا كمان ساعة رجل. يا سلام.
2: امال ده احنا هنبسطك قوي.
7: وادي يا ستي رجلي اهي. اي ضيقه اكتر.
2: ما تقلقش هتطبع هي كمان. افتح عينك بقى كده.
7: الله، ايه ده؟ بتكلبشوني؟ هو انتوا فاكرين لما تعملوا كده هتقدروا تسكتوني؟ لا يا هانم، انا عمري ما هسكت. صوتي هيفضل عالي وهيوصل مهما حاولتوا تسكتوا.
2: ده بقى هيساعدك ان صوتك ما يبقاش عالي. حسنى دخليه حمام المكتب عشان لما مامي تصحى ما تشوفوش في الكاميرات.
6: منور يا باشمهندس اياد.
8: ده نورك الله يخليك.
6: لا صحيح منور فعلا.
8: الله يحفظك.
6: مش قادر اقول كفايه نورك عليا.
8: وبعدين بقى الله ينور عليك يا سيدي.
6: دخلتك علينا كانت دخله تفرح.
8: الله يخليك متشكرين.
6: الدخله كده تحس انها
8: لا معلش استاذنك بقى عشان ارد على التليفون.
9: هو تليفون مهم؟
8: والله حتى لو مش مهم هرد عشان اخلص من الوصله دي.
6: اصلي كنت عايز اقول لك بس ان دخلتك علينا كانت دخله شوم.
9: الواد ده من ساعة ما حط رجليه في الشركة وكل حاجة اتخربطت.
6: الحاجة الوحيدة اللي مطمناني ان دي قرارات الاستاذة حسنى رئيس مجلس الادارة، وانا كل ثقة ان قرارات الاستاذة حسنى قرارات حكيمة وسليمة وعظيمة.
9: تعبيط يا دياك، انت بتطمن لحسنى؟ دي تمثيلية.
6: تمثيلية مش تمثيلية، مين اللي قاعد على الكرسي؟
9: حسنى.
6: اذا وجب التطبيل لحسنى، وذلك استنادا لكتاب فن التطبيل الراسي لمن يجلس على الكراسي.
9: وانتوا عملتوا للتطبيل كتب؟
6: امال يا استاذ، ده التطبيل ده علم.
9: واحد يقول للتطبيل علم والتاني يقول للعصفرة مبادئ. ده انتوا شركة ما يعلم بيها الا ربنا.
5: يا ساتر، هد حيلي على ما دخلته الحمام، ده تقيل قوي.
2: طمنيني بس الاول، حطيتي له اكل؟
5: وهو ياكل ازاي يا فرحه واحنا لازقين بقه بالبلاستر؟
2: وانا مالي بقى، ياكله ويشمه ويتفرج عليه، المهم ضميري يبقى مرتاح.
5: يا سلام على الضمير.
2: ميرسي.
5: وعموما حاضر يا ستي، هطلب له وجبه ليمون معصفر عشان دي اكيد اكلته المفضله. انا بس نفسي افهم ايه فايده اللي احنا عملناه في ثروت ده؟ ما هو اول ما نفكه هيروح يحكي لامك على كل حاجه، ولا احنا بقى هنفضل ربطينه طول العمر كده؟
2: لا مش طول العمر ولا حاجه، انا عايزاه يفضل كده لحد بكره بس. واوعدك اوعدك انه بكره مش هيفتح بقه تاني.
5: ايه ده انت بتعملي كده ليه؟ لا ما توصلش الاكل يا كندا.
2: اكل ايه يا هبل انت؟ انا اللي هعمله هضرب بيه عصفورين بحجر واحد، هقطع كل وسائل الاتصال على شويكار، لا هيبقى فيه كاميرات ولا ثروت هيوصل لها اي حاجه.
5: لا افهمها بقى.
2: هتفهمي كل حاجه بكره.
5: طب هنعمل ايه في اخينا اللي قاعد بره ده؟
2: اسكتي بقى عشان هموت واطلع له. مش قادره اتخيل ان بينه وبينه 5 متر بس، ومش قادره ابقى معاه.
5: لا اهدي كده وتبطي لحد ما نرستق الموضوع صح، بدل ما تطبل فوق دماغنا.
2: اديني مبطوطه اهو.
10: هو ايه اللي موقفك بره يا باش مهندس؟
8: والله كنت بتكلم في التليفون.
10: طب ما تتكلم جوه احسن تستهوى.
8: استاذه حكمت، انا حابب احكي لسعادتك حكايه كده كان دايما ابويا بيحكيها لي في البلد.
10: ايوه كده، خلينا ناخد على بعض وتحكي لي واحكي لك. يلا احكي.
8: الحكايه ان كان في ديك كان متعلق في الشجره وهيقع، والوقعه دي كانت هتجيب اجله. جه بقى ديب وقال له نط، سيب نفسك وما تخافش انا هلحقك. الديك قال له ابعد بس انت عني وسيب ضربه الدم تلهفني.
10: وبعدين
8: خلاص خلصت
10: كده. خلصت؟ الله، قصة جميلة كلها حكم ومواعظ ومعاني.
8: والله أول المعاني دي بقى إنك تسيبيني في حالي وتسيبي ضربة الدم تلهفني أنا.
11: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكي وكافي.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: يا سلام خاطري وانا احبك.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
7: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM لون جديد.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يلامسه.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة

مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة. كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة. وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.